0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: هاون هدى الله العباد بهديه إذ كان خير الهدي هدي محمد.
0: مع أهل الذكر برنامج أسبوعي يجاب فيه عن أسئلة المستمعين في شؤون الدين والحياة مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الله الثقاف.
2: ضاد ضلال الشرك ضلل من غدا يمشي بدين غير دين محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أهله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. نبدأ أيها الإخوة المستمعون الأكارم بأسئلة الواتس، والأسئلة التي طلب منا أصحابها ألا نذيع أصواتهم. نبدأ بهذا السؤال من الأسئلة التي قدمت إلى البرنامج عبر واتس البرنامج 05-408-8822 05-408-8822. يقول أخونا السائل في سؤاله: كان واحد يسرق وتاب، كيف عليه أن يعمل؟ هل يرجع الحقوق؟ ما بيقدر يرجع هذه الحقوق، فكيف يعمل؟ الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. أعلم أيها الأخ السائل الكريم أن التائب حبيب الله تعالى، وأن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب تاب الله تاب الله عليه. وإذا علمت هذا فاعلم أيها الأخ السائل الكريم أن هذا الرجل حيث تحققت توبته بندم بقلبه وإقلاع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب ما عاش، ولم يقتصر على قوله بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه فقط، ولكنه أقلع عن الذنب وندم على ما فعل وعزم أن لا يعود إلى الذنب، فإنه قد تحقق بشروط التوبة. ثم إن عليه بعد ذلك أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يرد المظالم المالية، وأن يردها بحسب الاستطاعة وبحسب الإمكان. فإذا أكرمه الله تعالى بمال وجب عليه أن يرد ذلك المال، والمال الذي في ذمته لا يسقط أبدا، فينبغي له أن يتنبه بهذا، وعليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن ييسر الله له المال، ولا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله تعالى. إذن خلاصة الجواب في من سرق وتاب من السرقة ولم يستطع أن يرد المال. خلاصة الجواب عن ذلك أنه ينبغي له أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يسير له مالا حتى يسدد هذا الدين، ولا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله، وإذا أكرمه الله بمال فعليه أن يسدد هذا الدين ويبقى هذا الدين في ذمته ويكتبه في وصيته. وحقوق الآدميين لا تسقط إلا بالمسامحة، فعليه أن يتقي الله تعالى في حقوق الآدميين ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن هذا السؤال، يقول وهو من أسئلة الواتس أيضا، يقول أخونا السائل في سؤاله: امرأة طلقها زوجها مرتين وهي حامل، ولحد الآن عادها ما وضعت، هكذا يقول الأخ السائل، هل هذا الطلاق صحيح وكيف يرجعها؟ الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. اعلم أيها الأخ السائل الكريم أننا نذكر دائما بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإذا حصل من هذا الزوج طلاق صحيح بصيغة من صيغ الطلاق، سواء كان صريحا، سواء كان هذا اللفظ صريحا أو كان هذا اللفظ كناية ونوى به الطلاق وكان طلقة أو طلقتين، فإن هذا الطلاق طلاق رجعي، والمرأة ما دامت في والمرأة تكون بعد ذلك في العدة، وما دامت المرأة في العدة فيجوز لزوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا أن يرجعها وأن يراجعها بقوله: راجعت زوجتي ورددتها إلى نكاحي. فإذا قال راجعت زوجتي ورددتها إلى نكاحي، ويستحب له أن يشهد على هذا، وكانت فترة العدة ما زالت باقية، فإنها تكون زوجته وتعود إلى عصمته. ثم أن من طلق امرأة حاملا فإن عدتها تكون بوضع الحمل، لأن الله تعالى قال في محكم الكتاب: وأولاة الأحمال أي ذوات الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم إنك أيها الأخ السائل الكريم ذكرت أن هذه المرأة إلى الآن لم تضع، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز حينئذ لزوجها أن يراجعها بقوله: راجعت زوجتي فلانة ورددتها إلى نكاحي، ويستحب أن يشهد على ذلك وأن يكتب وثيقة إشهاد على رجعته هذه. ثم إنه بعد ذلك إذا طلقها طلقة ثالثة فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومن طلق امرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كان الطلاق رجعيا بأن طلقها طلقة أو طلقتين بدون المال، فلزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وتحصل الرجعة بقول الرجل بقول الزوج: راجعت زوجتي ورددتها إلى نكاحي، ويستحب له أن يشهد على ذلك وأن يكتب ما يسمى بوثيقة الإشهاد على الرجعة. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، نلفت عناية من يريد التواصل مع البرنامج بأننا نستقبل الأسئلة على واتس البرنامج 05 4-0-8-8-2-2 بإمكانكم أن ترسلوا أسئلتكم المكتوبة والمسجلة. نأخذ الآن هذا السؤال. يقول أخونا سائل في سؤاله: عندي سؤال. أنا عملت وصاحبي في رمضان معنا بسطة، وقال لي نص علي ونص عليك، ودفعت كل التكلفة وغلق رمضان وحسبنا الفائدة. السؤال: هل يحق لصاحبي الفائدة وهو ما دفع ولا ريال واحد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذا السؤال: والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. اعلم أيها الأخ السائل الكريم أننا دائما نقول ينبغي أن تكون العقود خالية عن الغرر على الوجه المشروع بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحسب ما قرره العلماء، بحسب ما فهموه من الكتاب والسنة. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وجاء وحث عليه الصلاة والسلام على الشركة، وجاء الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة. ولذا فإن الشركات أيها الأخ السائل الكريم فيها المعونة، وفيها حصول البركة، وفيها النماء ما لم تحصل الخيانة وترك الأداء الأمانة، فحينئذ تزول البركة من هذه الشركة. ولذا قال العلماء: فإن الشركة مستحبة وأن فيها البركة، لكن بشرط الأمانة. وإنما كانت بشرط الأمانة وكان فيها البركة لأن كل منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكل منهما يخرج مالا، وكل منهما يقول للآخر: اشتركنا وأذنا في التصرف. فإذا علمت هذا علمت أن الشركة صحيحة، أن يدفع كل منهما مالا، وأن يقول بعد ذلك: اشتركنا وأذنا في التصرف، ويعملان بعد ذلك، ثم يكون الربح على قدر المالين. ثم إنك تذكر أيها الأخ السائل الكريم أن صاحبك هذا لم يدفع مالا ولم يدفع شيئا، ويريد وتريدون أن تكون شركة، فهذه شركة باطلة، بل الربح كله يكون لصاحب المال. وهذا صاحبك هذا إن كان قد اشتغل معك في هذه البسطة وساعدك فله أجرة المثل، فتنبه لهذا. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: ينبغي أن تكون العقود على وفق المشروع في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالية من الغرر. والشركة الصحيحة أن يدفع كل من الشريكين مالا ويخلط المالين ويقولا: اشتركنا وأذنا في التصرف، وحينئذ فالربح يقسم بينهم على قدر أموالهم، والشركة فيها البركة، ولكن لا بد من الأمانة. وحيث كانت الشركة المال من واحد والآخر لم يضع مالا وإنما كان عامل فقط، فهذه شركة فاسدة ولا تسمى شركة، والربح كله لصاحب المال، وذلك العامل يستحق أجرة المثل. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن الأسئلة المسجلة ونبدأ بهذا السؤال.
4: أمي تختف علينا، وهل هتفتح جائزة يا شيخ؟ وتختف على غير سبب، هل هتفتح جائزة علينا يا شيخ؟ وما تقبل هتفتح، تقول لك: جزاكم الله الخير، مستعجلين.
3: بارك الله في أختنا السائلة وأثابها الله عز وجل، وتسأل في سؤالها تقول أن أمها دائم تهتف عليهم، فهل هذه الدعوة مقبولة؟ وتقول الهتاف يعني تدعي عليهم، يعني أن والدتها تدعي عليهم دائما، فهل تقبل دعوتها أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه ننبه دائما أنه ليحذر الوالدان كل الحذر من الدعاء على أولادهم العاقين، فإن ذلك يزيدهم ضررا ويزيدهم فسادا ويزيدهم عقوقا، ويعود بعض ما يتولد من ذلك الضرر على الوالدين في الدنيا، وينبغي أن يتنبه لهذا. ودعاء الوالد على ولده العاق على ولده إذا كان، ودعاء الوالد على ولد دعاء الوالد لولده مستجاب الدعاء له، وكذلك الدعاء عليه إذا كان الولد عاقا، فينبغي أن يتنبه لذلك. ولهذه دعوة نوجهها للآباء والأمهات أن يتنبهوا لهذا، وأن يدعوا لأبنائهم، وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث تستجاب دعوتهم: الوالد لولده، والمسافر، والمظلوم. وليعلم الشباب وليعلم الأبناء أن رضا الرب في رضا الوالد، وأن سخط الرب في سخط الوالد. وفي الحديث أيضا الذي في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله العاق لوالديه. فينبغي أن نتنبه لهذا. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: دعاء الوالد لولده والوالدين مستجاب ما لم يكن دعاء عليهم بغير حق، وينبغي للآباء والأمهات أن يدعوا لأبنائهم دائما بالصلاح والهداية، وليحذروا من الدعاء عليهم، فإن ذلك يزيدهم ضررا وفسادا وعقوقا. وينبغي أن نكثر من الدعاء لأبنائنا وبناتنا بصلاحهم وهدايتهم، وهذا منهج قرآني. وأصلح لي في ذريتي. تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريتك. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن سؤالا آخر.
4: رجلا جيت حضرت التشهد الأخير، هل أفضل أركع، هل أفضل أفرض معهم ولا أسوي جماعة ثانية؟ جيت حصلت الإمام في التشهد الأخير، هل أفرض معهم أو أسوي جماعة ثانية؟ أيهما الأفضل؟
3: بارك الله في أخينا السائل وأثابه الله عز وجل. ويسأل أخونا السائل في سؤاله أنه وجد الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي معه أم ينتظر جماعة أخرى؟ الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. أعلم أيها الأخ السائل الكريم أن فضيلة صلاة الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام، ومن أدرك الجماعة من أولها إلى آخرها مع الإمام حاز فضيلة الجماعة كاملة، ومن أدرك بعض الصلاة مع الإمام فله فضل، ولكن ليس كفضيلة من أدركها كلها. وإذا علمت هذا أيها الأخ السائل الكريم، فاعلم أنه يسن لمن أدرك بعض الجماعة أن ينتظر جماعة أخرى إن ترجاها ولم يفت بانتظاره لها وقت الاختيار. فإذا علمت هذا فاعلم أنك إذا جئت والإمام في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة ورجوت جماعة أخرى ولم يخرج وقت الاختيار بعد، فيستحب لك أن تنتظر الجماعة الأخرى حتى تدرك الجماعة من أولها إلى آخرها. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: إدراك الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها فضيلة، ومن أدرك بعضها حاز بعض فضيلة الجماعة، ويستحب لمن أتى والإمام في التشهد الأخير أن ينتظر جماعة أخرى بشرط أن لا يفوت أن يترجى وجود جماعة أخرى وأن لا يخرج وقت الاختيار. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ الآن سؤالا آخر.
5: معنا واحد مريض معور يعني في ريه ويتيمم، هل يجوز يقول إماما هم؟ هذا ونريد ربكم يا لما السلام.
3: بارك الله في أخينا السائل وأثابه الله عز وجل. ويسأل أخونا السائل عن شخص مريض فيه جرح في رجله وهو يتيمم، فهل يلزمه فهل يصح أن يكون إماما أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب: اعلم أيها الأخ السائل الكريم أنه يجوز الاقتداء والصلاة خلف الشخص المريض وإن كان يصلي جالسا، لكن بشرط أن لا يلزمه القضاء. فكل من لا يلزمه القضاء يصح أن يكون إماما، وأما من يلزمه القضاء فلا يصح أن يكون إماما لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها عليه، وإن فكانت كالفاسدة وإن صحت لحرمة الوقت. ولهذا فينبغي أن نتنبه لهذا. إذن كل شخص تلزمه قضاء الصلاة لا يصح أن يكون إماما لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها عليه فإذا علمت هذا أيها الأخ السائل الكريم فاعلم أن هذا الشخص الذي تقول أنه فيه جراحة في رجله ويتيمم، فإن كانت هذه الجراحة والعصابة التي عليها بقدر الحاجة فقط فليس عليه قضاء إذا تيمم. أما إذا كانت زائلة على قدر الحاجة وهذا قدر الحاجة وأخذت زيادة قدر ما تستمسك، فننظر هل وضعها على طهارة. إن كان وضعها على طهارة فلا يلزمه القضاء، وإن كان وضعها على غير طهارة يلزمه القضاء. إذن خلاصة الجواب عن هذا السؤال يتلخص في الآتي: يجوز الاقتداء بالشخص المريض بشرط أن لا يكون عليه قضاء، والشخص المتيمم في وجهه أو يده لا يصح أن يكون إماما لأنه يلزمه القضاء، وأما من كان في رجله جراحة وتيمم عنها وكان تلك العصابة بقدر الحاجة فلا قضاء عليه، وإن كانت بقدر الاستمساك فلا قضاء عليه إن وضعها على طهارة، ويلزمه القضاء إن وضعها على غير طهارة. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، هذا ما أمكننا الجواب عنه من الأسئلة في هذه الحلقة، ونلفت عناية من يريد التواصل مع البرنامج بأننا نستقبل الأسئلة المكتوبة والمسجلة على واتس البرنامج 054-88-222. بإمكانكم أن ترسلوا الأسئلة على واتس البرنامج 054-88-222. 2-2. في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: هدى الله العباد بهديه، إذ كان خير الهدي هدي محمد.
0: مع أهل الذكر، برنامج أسبوعي يجاب فيه عن أسئلة المستمعين في شؤون الدين والحياة، مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الله الثقاف.
2: ضاد ضلال الشرك، ضلل من غدا يمشي بدين غير دين محمد. هنا

0: العمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: صباحكم الله بالخير جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في صباح جديد نحمل فيه لكم عبير المحبة ونسمات الأمل وجرعة من التفاؤل عبر أثير إذاعتكم إذاعة سيئون في برنامج صباحكم الله بالخير. نبدأ يومنا معكم بكل ود في برنامجكم المباشر الذي نطل عليكم من خلاله كل صباح، نرافقكم فيه بخفة ظل ودفء الكلمة، نرصد قضايا الناس، نلامس اهتمامات المجتمع، ونفتح المجال لتواصلكم ومشاركاتكم التي تضي هذا البرنامج. سأكون معكم اليوم أخوكم معاذ بعباد، ومعي الزميلة نهلة نصر، وأيضا الزميل المنفذ على الهواء مباشرة الزميل أيمن باسوطين.
1: أسعد الله صباحكم أينما كنتم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الصباحية اليومية المباشر صباحكم الله بالخير، الذي نسعد بلقائنا بكم على مدى ساعتين من الآن وإلى 11 صباحا من كل يوم. مستمعينا الكرام،

0: الآن دعونا نستعرض معكم محطة هذا اللقاء المباشر اليوم يا صباحي من صباحكم الله بالخير، والبداية بمجتمع وحياة، وبها اليوم الأمن مسؤولية الجميع وشراكة المجتمع تصنع الاستقرار.
1: كذلك أيضا نترك هناك مساحة خاصة لمكتب الزراعة، نستعرض وياكم على أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم الخميس،
0: وأيضا جولتنا المعتادة اليوم الخميس رسالة مديرية ستكون اليوم من تريم، وسيكون معنا الزميل أديب أبا غزال يوفينا بهم الأنشطة والفعاليات التي تعتمد خلال الأسبوع.
1: وعلى رأس الساعة في العاشرة صباحا ستكون لنا جولة في عناوين الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران أيضا في مطار سيئون الدولي، وأيضا كذلك نرصد هذا كله من غرفة الأخبار بالإذاعة مع الزميل توفيق شيخ.
0: سنكون معكم في زاوية ثقافة وفن مع الأستاذ حسن عمر بحشوان رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث. كونوا معنا مستمعين الكرام في هذه الفقرة حتى نتعرف عليها.
1: وأخيرا من زوايا هذا البرنامج من اقتصاد ومجتمع، استغلال الدورات التدريبية المهنية في سوق العمل.
0: إذن مستمعين الكرام هذه كانت محطة لقانا لهذا اليوم من صباحكم الله بالخير، نتمنى تقضوا معنا الأوقات الطيبة والجميلة مع كل فقرة وزاوية من زاوية هذا البرنامج. أهلا بالجميع،
1: إذن أسعد بكم على ساعتين من الزمان من 9 حتى 11 صباحا، لدينا الكثير من الزوايا والمساحات، وعلى بركة الله نبدأ معكم.

0: إذن ما زلنا متواصلين معكم في هذه الزاوية الخاصة من البرنامج صبحكم الله بالخير في زاوية مجتمع وحياة. الأمن مسؤولية الجميع وشراكة المجتمع تصنع الاستقرار.
1: الأعزاء والعزيزات الكرام، في عالم تتسارع فيه التحديات يظل الأمن هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها حياة الناس واستقرارهم، وهو مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الأمنية مع وعي المجتمع وتعاونه. ضمن زاوية مجتمع وحياة مستمعين الكرام، نقترب اليوم من هذا الجانب المهم ونفتحنا في ذات حوار مع أحد القيادات الأمنية في مديرية سيئون للحديث عن واقع العمل الأمني ودور المواطن في تعزيز السكينة العامة.
0: نرحب في هذه اللحظات هنا بمن حضر ضيفا عزيزا عندنا في الاستوديو هنا، الرائد عبد الله عبد الحافظ الجابري مدير الأمن والشرطة بمديرية سيئون. أهلا وسهلا بك فندم عبد الله، حللت أهلا ونزلت سهلا في أول زيارة للإذاعة.
2: يا مرحبا.
0: فندم عبد الله، بداية، كيف تقيمون الوضع الأمني في مديرية سيئون خلال هذه الفترة الحالية؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نشكر إذاعة سيئون على هذا الاستضافة الجميلة. إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى متعددة. بالنسبة للوضع الأمني في سيئون، لا يخفى على الجميع أن في الفترة الأخيرة أو الأشهر السابقة مرت مدينة سيئون تقريبا بأسوأ لحظاتها من بعد التسعينات.
3: منعطفات،
2: فيها منعطفات كثيرة وحروب، وتعرضت الوضع الأمني انفلت انفلات تام. ولكن الحمد لله الآن في الفترة الحالية بدعم الأخوة من الأشقة ودعم مدير الأمن بدينا نستعيد النشاط تدريجيا، قد لا يكون كاملا لكن الحمد لله تدريجيا خطوة بخطوة. ولا بد الآن في استقرار نسبي ما يقارب، وصلنا لا تجاوزنا النص من الاستقرار الأمني اللي كنا نعيشه السابق، وإن شاء الله الأمور فيه يتحسن
1: إن شاء الله. طيب اللي هو طيب بالنسبة لتعزيز العلاقة الإيجابية مع المجتمع وكسب ثقة المواطنين، كيف تسهم الشرطة في ذلك؟
2: طبعا احنا قبل ما نخوض في هذا الموضوع، في أمور يعني لا يخفى على الجميع أن الوضع الراهن اللي تمر به بالذات إدارة أمن سيئون، فهي ما تعتبر العاصمة في الوادي كامل، وهي واجهة الوادي. ولكن على ظل الإمكانيات وظل الظروف اللي تعيش بها، فلازلنا نحاول نحن نذلل كل الصعاب للمواطن من ناحية استقبال بلاغة وإرجاع حقوقهم، حل إذا في إشكاليات حل إشكاليات. لا ننسى دور عقال الحارات في هذا الموضوع، نحن نستعين بالعقال الحارات أو الشرطة المجتمعية كذلك بقيادة العقيد الدكتور أحمد بن عبادة والسلطة المحلية لا ننساها. فنحاول نحن بقدر الإمكان أن نحن نذللهم كل الصعاب فيرجع حقوقهم، يقافل الجريمة الحد من الجريمة سواء قبل وقوعها أو ضبطها بعد وقوعها، ونبذل كل جهد. صحيح أن أحيانا يكون فيه قصور، لكن القصور مش نتيجة أهمال أو أن تسيب، لكن قد يكون في ضعف من الإمكانيات. ولكن المواطنين
4: وأنتم تعملون في إمكانيات يعني ضئيلة جدا.
2: نعم، إمكانيات شحيحة، لكن في وعود الآن موجودة من الأخوة في الأشقة ومدير الأمن أنهم بيعزوا بالذات أمن سيئون، حيث أنهم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ونستطيع محاسب من هو مقصر في هذا الموضوع.
4: ونجاح مديرية سيئون كجانب أمني هو نجاح للمديريات كلها يعني.
2: نعم، فهي العاصمة وتعتبر واجهة الوادي، وكل أغلب الزوار موجودين الآن في سيئون. فإذا انعكست نظرة إيجابية لمدينة سيئون فهي تمثل الوادي كامل.
4: طيب المواطن، هل دور المواطن يعني قوي معكم في يعني ربط مع المواطن، او انه برضو المواطن ما زال في خوف وترقب من جانب الامن؟
2: هو طبعا المواطنين متعاونين، بالنسبه لطبيعه بناء سيئون كامل طبيعتهم ايجابيه، خاضعين للنظام، مش كفرض عليهم انهم النظام، لكن احيانا النظام في بعض يعني في شريحه كبيره بما يقارب 70% إلى 80% النظام أصبح في من ضمن أخلاقهم، من ضمن سلوكياتهم اليومية. ولكن في بعض الشهادة لا حكم عليه. فالمواطن في أغلب الأوقات متعاون مع الأمن، سواء كان في الظواهر السلبية اللي تحدث في المشاكل في الأخلافيات، في أكثر من قضايا نتواصل مع مواطنين أو هو يتم إبلاغنا من المواطنين قبل ما نحن نكتشفها، وفي بعضهم متخوفين من الأمن كذا، يمكن في شيء حاجز هذا منكسر. لكن
4: بالرغم أنه هناك كانت توجهات يعني من السلطات أنه الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية بسرية كاملة، يعني هل لمستم واقع في الجانب هذا؟
2: نعم،
4: يعني في مواطنين يبلغون عن الظواهر.
2: نعم، يتواصلوا معنا وفي عمليات كانت ناجحة جدا، بس في بعض أحيان تكون في بلاغات كيدية، في خلافات شخصية بين المواطنين، اختلافات
4: يبلغ بطريقة خاطئة يعني.
2: يبلغ بطريقة خاطئة. لكن نحن مصير عملنا نحن نتأكد من هذا البلاغ وننزل.
1: نعم جميل. طيب كيف تتعاملون مع مثلا اللي حد تبليغ هذه الظواهر السلبية، كيف تعاملكم معهم؟
2: تختلف في الإبلاغ، إذا كان في معلومة صادرة من شخصية اجتماعية مثلا مثل عاقل
4: معتبرة يعني
1: موثوقة قصدك؟
2: نعم
4: يعني تتحرون من
2: في أشخاص دائما يتعاملوا معنا ويبلغون احنا بوقائع صحيحة وننزل وتم ضبطها وتم التعامل معها، فهذا على طول مباشر بلاغهم. ولكن في أشخاص حتى اسمك ما يعطي، ما الاسم ما يعطيك ولا أي بيانات، وهذا من حقه ما نحن نفرض عليهم شيء، يعطيك معلومة في فلان فلان موقع الفلان حاصل كذا يعني موضوع معين، نتأكد منه ننزل تحريات، ننزل محققين يتحروا على الوضع ويتأكدوا من صدق المعلومة. طبعا أقل حار يكون متعاون معنا بشكل كبير في هذا الجانب.
4: جميل.
2: إذا تأكد من صدقها على طول ننزل نضبط الحاجة المشتبهة. ماشي،
4: تأخذون إجراءاتكم فيها؟
2: ما هو نمشي في الإجراءات على طول.
1: جميل.
4: طيب فندم عبد الله، مديرية سيئون واجهت وادي حضرموت، أنتم لاحظتم الفترة الأخيرة هذه ظواهر كثيرة منتشرة، سمي لنا بعض الظواهر المنتشرة في المديرية وكيف تعاملتم معها؟
2: في الفترة الأخيرة هي مرت عدة ظواهر سلبية جدا دخيلة على مجتمع سيئون، في منها هذا اللي دائما نعاني منه اللي هو المخدرات بكافة أنواعها أو المسكرات
4: ممنوعات.
2: الممنوعات هذا الآن في ظواهر ارتبطت بالمجتمع ويحاولوا الآن يستهدفوا الشباب يعني اللي في سن المراهقة، فنحاول نحن بالمساعدة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء في ضبط المعلومات والتحقق من المعلومة والتدقيق، لأن في مثل هذا القضايا ما في أي بلاغات تكون معلومة وتضبط على ضوها، فإذا كان ضبطك خاطئ قد تكون تتعرض للمحاسبة أمام النيابات والمحاكم، وإذا كان صحيح قد تمشي وأحيانا تكون فيه ثغرة
4: هذه نفسها تعكس القضية
2: كامل. فلذا نحاول نتأكد بقدر الإمكان، وهذا الجهد اللي تبذل أكثر إدارة مكافحة المخدرات.
4: معكم تنسيق بينكم؟
2: في تنسيق بيننا أحيانا، نحن إدارة أمن سيئون تضبط لكن نسلمها لإدارة مكافحة تكمل باقي الإجراءات، لأن هي الجهة المخولة بتخذ الإجراءات في هذا المواضيع، وهي الآن تبذل جهد في الفترة الأخيرة في ضبطيات كبيرة الآن قامت بها، وإن شاء الله بتسمعونها في الصفحة حق الإعلام.
4: إيش برضو من الظواهر السلبية الموجودة؟
2: برضو الظواهر السلبية اللي هو ظواهر النصب والاحتيال اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالآن نراه كان الوقت ضيق، والله كنت بجيب لكم إحصائية دقيقة بالضبط من 25 إلى الآن في يعني على أساس إن في شخص مع شركة عبر الواتساب وفي الربح حقها مضمون يكون موجود. ففي هذا الحالة يدخلوا مواطنين عبر مجتمعات هذا حق الجروبات الواتساب، يدخلوا معه ويتعرضوا لعملية نصب كبيرة. في البداية يطمعهم يتلقوا أرباح، يعطوهم ربح، خلاص هذا الربح حقك ومبلغك رأس مالك موجود، لكن هذا ربحك،
4: وإذا جبت ناس تزيد لنا
2: لا ما عاد يتعاملوا إذا جبت ناس. وفي الأصل كلهم أصحاب الجروبات أو الشركات هذا من خارج المحافظة،
4: مش من المحافظة
2: نفسها. مش من المحافظة نفسها، وقد يكون في أرقام مهمية أو في أرقام حق ناس آخرين، لكن يربطوا شخص من داخل عندنا من المحافظة، فمثلا من داخل سيئون، خلاص يجوا للبقية لهم شاكين في المجتمع من داخل سيئون، أنت عندك فلان سلمها لفلان، فلان هو يحولها لأشخاص اللي خارج المحافظة. هذا اللي استلمها من داخل سيئون ما عنده علم، نفسه الآخرين ولكن يوقع هو يتعرض للمسائل القانونية. المفروض أنه ما يستلم مبلغ، تستلم مبلغ هذا عمله يستلم مبلغ مقابل لك أنت مثلا في 500 ريال والباقي حولها
4: نسبة يعني
2: نسبة

0: قبل البنوك اللي يستلموا منها في بعض يكون تعاون من الصرافات, وأحيانا تكون الإجراءات شوية مشددة إذا كان شيء تتعلق بشيء من البنوك أو الصرافات. فنضطر أن تخاطب مع النيابة, تخاطبهم, تخاطب الصرافات, تجمد الحسابات إذا في حسابات موجودة, أقلها نسترجع ما تبقى من حق الأشخاص اللي تعرضوا للنصب. وإذا تمكننا طلعنا صورته, سواء كان إذا كان من ضمن المناطق المحررة فهذا يكون بسيط, يكون في تعاون بيننا أمني. وإذا تعرفوا عليه ضبطه صح, قد يكون يتأخر الوقت فترة بسيطة أو يأخذ حتى سنة أو أكثر, لكن في شخص معلوم عندنا وفي صورة لا هذا مصيره ينضبط.
1: جميل. طيب إيش برضو الظواهر إطلاق النار برضو, يعني الكثير الحديث الآن في المديرية إطلاق النار, الألعاب النارية, كيف موقف الأمن
0: في اطلاق النار اللي نعاني منه بالذات في الزواجات وفي الاعياد؟
1: نعم
0: في الاعياد, لو بتسمعوا تقريبا في العيد الفطر, عيد رمضان, ليله العيد ما كنا جالسين في البيوت, كنا مجتمعين بالاصح عن مدير الامن في بيته, سمعنا اطلاق النار بعد الفطور, حسبنا انه قد اشتباك والله من جد, لان في حاره من الحارات تطلق النار, حاره ثانيه ترد عليها, والله ان حسبناه اشتباك, تقافزنا وما احنا عارفين ايش اللي حصل, حسبنا شيء عادها قوة ثانية دخلت والله من جد ما ادرينا. ما غير نشرنا الأفقم لما عرفنا انها من الحارات, طبعا هو كان اطلاق النار من وسط البيوت من وسط البيوت, فاذا دخلنا اي بيت نحاول نضبطه بنكون عرضة للمسائل القانونية من النيابة, كيف دخلت بدون امر تفتيش, مع ان الامر هو ما يستاهل مثل هذا الأمور, تدخل بالسكيل العامة في إصابات, في مثلا عندك أقرب مثال الألواح حق الطاقة الشمسية اللي تبيع المياه والصرف,
1: تضررت
0: نعم من هذا طلاق النار تضررت. وفي غيرها في مناطق مثلا قد تكون بعيدة مثل تاربة تحصل فيها, في بعض المدارس تضررت, في بيوت مواطنين في إشكالية موجودة عندهم.
1: هذا في في في في في, في الجانب الآخر, لكن الأنفس أيضا قد تتعرض للراجع للمشكلة.
0: نعم لحد الآن الحمد لله ما تلقينا إبلاغ إن في شخص مصاب, لكن في أضرار ربك جعلها سليمة, ربنا حافظ سيئون من كل المكاره ومن حاجات.
1: كيف تعاملتم أنتم مع القضية؟
0: حاولنا نضبط بعض الأشخاص وبعضهم دخلنا لهم, اضطرينا ندخل لهم البيوت, ولو هذا تحسب النيابة اعترف من عندي رسمي لكن ماشي مشكلة, وبعضهم دخلنا لهم إلى البيوت
1: وثبتت أنهم أطلقوا.
0: نعم, وللآن بنادقهم مصادرة عندنا ووقفناهم يومين في العيد برضه وفرجنا عنهم, لأن ما في أي نص قانوني ولا النيابة كانت موجودة مفتوحة ولا في عضو نيابة يوم العيد كان موجود منه, أفرجنا عنهم على طول.
1: طيب لكن كيف تتعاملوا الآن مع هذه القضية؟ هل يعني الحملة مستمرة, التبليغ مستمر في حالة أي وجود طلاق نار أو ألعاب نارية, تستقبلون البلاغات يعني للآن؟
0: نعم استقبلها للآن البلاغات, طبعا لنسى الحملة اللي يقوم بها أخوانا في درع الوطن الآن, هذا ساهمت كثير في الحد من هذه الظاهرة, حملة منع السلاح ساهمت كثير كثير, كنا نعاني منها ولكن الآن ساهمت وخف بقدر يعني بنسبة كبيرة عن ما كان سابق.
1: هل في غرامات للموضوع؟
0: نعم في غرامات أقرتها السلطة المحلية
1: للمطلق النار
0: ولإطلاق النار. نعم
1: جميل. طيب في جانب آخر تحدث عن الجانب التوعوي, دائما إدارات الأمن تكون عمل ميداني, هل قمتم بعمل توعوي, عمل إعلامي مثلا توجيه المجتمع؟
0: وطبعا العمل التنوي يكون اما عبر التواصل الاجتماعي او عبر مثلكم اذاعه سيئون او القنوات التلفزيونيه, فلقاءاتنا دائما بكم قد نكون انا الوحيد اللي هو متقلل شويه في الظهور كذا, لكن في كان يظهر العقيد ياسر العامري عده مرات مدير البحث, فهو يمثل بحث 16 مديريه, مدير عام بالبحث هو موجود الان, يظهر عبركم في عبر صفحة إدارة الأمن برضه في بعض القضايا اللي نشوفها أنها حساسة أو أنها دخيلة على المجتمع الحضرمي, ننشر القضية وننشر كيف الناس يتوعوا منها.
1: جميل
2: جدا. طيب بالنسبة لأفراد الشرطة, هل هناك توعية أو أنه قدر عالي من المهنية وتأهيل لهم أكثر حتى يكونوا قدر كفو من التعامل الإنساني مع المواقف اللي
0: طبعا في هذا الفترة الأخيرة؟ نعم في دورة قبل انتهت الخميس الماضي الآن بدينا نفعل دورات بحيث أن التنسيق حتى بيننا نحن والنيابات وإدارات الأمن والأخرى, ونلتقي برضه مع مجتمعات

0: بالنسبه لاصحاب المنظمات المهم باختصار
1: العامله في
0: وعقال الحارات. في دورات وفي دورات
1: ترتكز على ايش الدورات هذه؟
0: على رفع الوعي القانوني وتستهدف دائما المحقق لانه هو دائما اللي يتعرض للمواطن ودائما اللي مقابله مع المواطن ويقابل كافة شرائح المجتمع. كيف تتعامل مع الدكتور؟ كيف تتعامل مع المجنون؟ المدرس؟ الطفل الشايب؟
1: صح.
2: تدخل على الشخصيات ككل يعني اللي تواجه المحقق.
0: نعم في هذا الآن اللي نحاول نحن أن نسعى له ونفعل دوره فيه أن نتعامل مع كافة شرائح المجتمع يعني سواء كان من التوجيه المعنوي بيقيمها من إدارة الأمن ولكن في متابعات الآن هذا نحن ما نفذناها.
1: فندم عبد الله هل أنت راضي عن إدارة أمن مديرية سيون في الفترة الأخيرة هذه؟ يعني هل هل هل الطموح كان نفس الوضع أو أنه تطلبون المزيد؟
0: لا والله ما كان الطموح نفس الوضع ونطلب المزيد. فإذا كان نسبة 40% نطلب عادنا 60% المال صح ولكن نطلب برضه إمكانيات نطلب في حاجات أساسية المفروض أنها توفر للعسكر فما زالت ناقصة للعسكر لذا فأحيانا تكون المحاسبة على حسب العطاء.
1: جميل. كلمة ختامية توجهها للمواطن وتوجهها للأفراد الأمن. أولا ماذا تقول للمواطنين؟
0: نشكر كل المواطنين في سيون على وعيهم القانوني وعلى تعاونهم مع الأمن وكذلك نشكرهم على إيجابياتهم وتفاؤلهم رغم أن الوضع اللي مروا به الفترة الأخيرة ما أعتقد أنه مر به أي مديرية أخرى سواء كان في المحافظة أو في الجمهورية كامل. هذا بالنسبة
1: وفي المواطن تحثهم أنهم أي بلاغات أي شيء أي ظواهر داخلية يبلغوا عليها.
0: نعم.
1: هل هناك لكم رقم خاص ولا كيف يتم التواصل؟
0: هو بالنسبة للرقم الرسمي اللي معنا رقم العمليات ولكن في شيء أرقامنا موجودة رقمي حتى الخاص موجود في مع أي شخص يتم التواصل معي مباشرة يتم التواصل مع مدير الأمن جواله مفتوح 24 ساعة يتواصل مع برضه العقيد ياسر العامري اللي هو مسؤول على البحث كلنا نمثل كتلة واحدة
1: منظومة واحدة
0: وهدفنا مصلحة الجميع.
1: إذن أشكرك فندم عبد الله عبد الحافظ الجابي رغم أن الفترة كانت قصيرة منذ التواصل والتنسيق معك لكن ما شاء الله يعني أعطتنا المعلومات وخصوصا أن مديرية سيون تعتبر واجهة لمديريات الوادي والصحراء وأكبر المديريات. أشكرك وأتمنى لكم دائما التوفيق والأمانة يعني أمن سيون قائم بدور كبير الكل يشكر عليه رغم قلة الإمكانيات وقلة المحدوديات الموجودة للأمن لكن قائم بدور كبير. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر وتكون أكثر توسعا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: يعطيك العافية شكرا جزيلا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، لازلنا معكم متواصلين في هذا البرنامج مباشر صباحكم الله بالخير. الآن معنا رسالة ميدانية من الزميل صالح أبا صالح. صباح الخير يا صالح.
2: صباح النور والسرور الزملاء في الاستديو، زميلة نهلة، كل الزملاء المرابطين، تحية أيضا المخرج أيمن بصوتين، وحيكم أجمل تحية زملائي في الاستديو وحي كل المستمعين. وقبل لحظات دشنا وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سرمين برباع بمدينة سيئون الورشة الختامية لمشروع الغذاء إلى الصمود المرحلة الثالثة بمديريتي سيئون القطن ومخرجات الدراسة المائية بمديريتي سا وتريم بمحافظة حضرموت. طبعا هنا لنتعرف أكثر على هذا المشروع بجانب الأستاذ العزيز صالح عمران المسؤول الخاص بمشروع الموارد المائية بالمشروع. طبعا الأستاذ صالح عمران أحد القيادات الخاصة بالمشروع، لنتعرف منه حول هذا المشروع بإذن الله تعالى الذي يستهدف عدد من مديريات وادي حضرموت. أستاذ صالح عبر تريد على السيئون، ماذا تود أن تقول؟
3: أولا أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم، أجمل ترحيب بكم أستاذي هنا في مقر الورشة، وكذلك الأخوة الموجودين في استديوهات الإذاعة القديرة التي نعزها كثيرا. يعني أولا كل الشكر للأستاذ جمعان سالمي برباع على افتتاح هذه الورشة الختامية هذا اليوم، حيث مثل هذا المشروع هو مشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلته الثالثة، حيث هذه المرحلة استهدفت مديرية سيئون والقطن، وأيضا كان فيها أحد المكونات الرئيسية هو مكون دراسة الموارد المائية، أو إن صح التعبير الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مديريتي سا وتريم، حيث استهدفنا كافة يعني المجال المستهدف للدراسة هو وادي عدم الغني عن التعريف.
2: طبعا استصالح المشروع هذا بإذن الله تعالى استمرارية المشروع، أيضا الاستهدافات لتلك المديريات، ماذا بإذن الله تعالى؟
3: نعم، بالنسبة للمشروع هو الآن في مرحلة الثالثة، وكما أسلفت هو مستهدف مديريتي سيئون والقطن، لكن المشروع مر بعدة مراحل. يعني المرحلة الأولى كنا مستهدفين 4 مديريات بالنسبة لمنظمة صنع النهضة التي هي شريكة في التنفيذ مع برنامج الأغذية العالمي وبتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة. أيضا المرحلة الثانية استهدفنا 6 مديريات، والمرحلة الحالية استهدفت 4 مديريات في جانب القطاع الزراعي ومديريتين في جانب القطاع المائي لدراسة المائية. نطمح صراحة في المراحل القادمة أن يستمر هذا المشروع في توسع أكثر، يستهدف مديريات أكثر، لأن هناك احتياج كبير في قطاع الزراعة، لا زال الفجوة كبيرة جدا وتحتاج تغطية وتعاون كبير سواء بين المشاريع منظمات المجتمع المدني أو المشاريع التنموية التي تنفذ بشراكات دولية، وبين القطاع الحكومي اللي هو القطاع المشرف وذو الصفة القانونية والإشرافية، وكذلك حتى القطاع الخاص. يعني أنا أعتقد أنه وجود تعاون كبير بين هذه القطاعات الثلاثة سيقلل أو سيحدث نقلة نوعية في تقليل هذا الاحتياج الموجود، خاصة في جانب الزراعة، ونحن نعتبر أنفسنا يعني مجتمعات زراعية، سبل العيش الرئيسية في وادي حضرموت هي الزراعة، فبالتالي أمننا الغذائي مهدد بالخطر إذا استمر بالطريقة الحالية، سواء من استهلاك المياه الجوفية أو قلة الأراضي الزراعية التي يتم زراعتها. يعني
2: طبعا صالح الورشة بعد حفل الافتتاح ستبدأ أعمالها، يعني ما هي هناك الأوراق التي ستناقش خلال هذا اليوم في هذه الورشة؟
3: لا شك أن هذه الورشة هدفها الرئيسي هي هذه النقاشات وهذه التوصيات وهذه الملاحظات التي ستكون أو ستنعكس من هذه الورشة على إدارة المشروع، بحيث أنهم يأخذونها بعين الاعتبار في المراحل القادمة. لا شك أننا الأجندة التي ستكون على طاولة هذه النقاشات هي استعراضات لمكونات المشروع، استعراضات المراحل المشروع التي مر بها خلال هذه المرحلة تحديدا. أيضا سيتم استعراض الدراسة المائية التي عملت في وادي عدن في مديرية كيسا وتريم اليوم، وسيتم المصادقة عليها. أيضا سيتم أيضا استعراض آليات المتابعة والتقييم والرقابة التي أجريت في تنفيذ هذه في تنفيذ هذا المشروع، في اختيار المستفيدين واختيار المواقع. أيضا سيكون هناك توصيات مهمة من الجهات الإشرافية والجهات الحكومية والسلطات المحلية بالمديريات ليتم أخذها بعين الاعتبار وعمل تحسينات في تنفيذ المشروع مستقبلا إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى. طبعا المهندس العزيز صالح عمران، نحن شاكرين لك، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله تعالى مخرجات هذه الورشة أن تكون على الواقع وأن يستفيد كل مديريات المستهدفة في وادي حضرموت.
3: سعداء جدا بهذا اللقاء، وسعداء جدا أن كنا اليوم على أثير إذاعة سيون الأصيلة والقديرة والقريبة إلى قلوبنا. أهلا
2: وسهلا زملائي. كان هذا المهندس صالح عمران، لكم التحية مني أنا محدثكم صالح محمد، وأعود بالميكروفون لكم في الاستوديو.
1: شكرا لزميلنا صالح بصالح على هذه الرسالة الصباحية من إذاعة سيئون عبر برنامج صباحكم الله بالخير.
2: شكرا.

0: صدقكم الله
1: صدقكم الخير.
0: إذا نزلنا متواصلين معكم في صباحكم الله بالخير. الآن نذهب أيضا إلى الميدان ولكن إلى مدينة تريم الغناء. هناك بانتظارنا عبر الاتصال الزميل أديب غزال. أسعد الله صباحك بكل خير الزميل أديب. ضعنا في مناشط مديرية تريم.
2: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم زملائنا وإدارتنا وكوادرنا في إذاعة سيئون وصباحكم من هنا من تريم الغناء مدينة العلم والعلماء. صباح جميل مفعم بالحيوية وبالكثير من الفعاليات خلال هذا الأسبوع التي سوف نسلط الضوء نحن وإياكم فيها بإذن الله تعالى. نبدأها بالسلطة المحلية حيث التقى مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بطاط منسق مشروع جافي التحالف العالمي للقاحات والتحصين دكتور صالح التميمي في إطار تعزيز الجهود الصحية وأيضا رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم. اللقاء جرى فيه مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الطلب على اللقاحات وآلية تنفيذ أنشطة المشروع في مرحلته المقبلة بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وكذلك الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. أيضا الاجتماع استعرض السبل تعزيز حملات التوعية الصحية في المديرية خاصة فيما يتعلق بأهمية تحصين الأطفال وأيضا الوقاية من الأمراض المعدية إلى جانب خطط تنفيذ أنشطة ميدانية تشمل الندوات التثقيفية وزيارات الفرق الصحية إلى القرى والمناطق النائية. بدوره أكد مدير عام المديرية دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات الصحية التي تهدف إلى حماية المجتمع وشدد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لتحقيق تغطية شاملة للتطعيم. طبعا اللقاء هذا يأتي ضمن جهود السلطة المحلية بمديرية تريم لتعزيز النظام الصحي وتحقيق أهداف الصحة العامة خصوصا في مجال حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عبر اللقاحات. من جانب آخر التقى مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بطاط بلجنة التيسير للزواج الجماعي بمنطقة السويري وذلك في إطار دعم الجهود المجتمعية الرامية إلى تيسير الزواج وأيضا تخفيف الأعباء عن الشباب. خلال اللقاء قدم رئيس اللجنة الأستاذ أحمد حديجان لمحة موجزة عن أنشطة اللجنة وبرامجها مستعرضا الجهود المبذولة في الأعداد لمشروع الزواج الجماعي وأيضا ما يحققه من آثار إيجابية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف تكاليف الزواج على الشباب. أيضا من جانب آخر هناك التقى أيضا المدير العام بالمهندس محمد منصور العامري مدير الوحدة التنفيذية للإنشاءات والمشاريع للاتصالات بالوادي والصحراء بحضور مدراء عموم المرافق الخدمية. وطبعا جرى خلال اللقاء مناقش عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات في مقدمتها سبل تعزيز وتقوية شبكة 4G في مدينة تريم وضواحيها بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وأيضا تلبية احتياجات المواطنين. طبعا اللقاء استعرض فيه المهندس العامري لمحة عن خطة تطوير شبكة الاتصالات في المديرية مشيرا إلى أبرز التحديات والتدخلات الفنية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية وكذلك رفع كفاءة الشبكة. أكد مدير العام على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الخدمية لتسهيل تنفيذ مشاريع الاتصالات مشددا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يوم أمس كان هناك اجتماعا موسعا بعقال الأحياء السكنية والجهات المختصة لمناقشة الجوانب التنظيمية والأمنية والسياحية بالمديرية وأيضا في مقدمته أوضاع النازحين وآلية الإحصاء والجوانب القانونية إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوجه السياحي والتاريخي لمدينة تريم. الاجتماع أكد فيه مدير عام مديرية تريم أن أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية
3: وشدد على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة فيما يخص النازحين والإحصاء والجوانب التنظيمية، بما يسهم في دعم خطط السلطة المحلية وتحقيق الاستقرار والتنمية. أشار المدير العام إلى أن العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأيضا عقال الأحياء يمثل أساسا مهما لمعالجة مختلف القضايا، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية بما يخدم المديرية ويحافظ كذلك على أمنها وأيضا استقرارها. أيضا يوم أمس كان هناك شهد فعاليات العروض الختامية لتغذية أو لمشروع التغذية المدرسية التي أقيمت بمشاركة عدد من المدارس، وذلك في إطار تعزيز مفاهيم التغذية السليمة والسلوك الصحي لدى الطلاب. كان هناك أو أكد مدير عام وأشاد بمستوى التفاعل والابتكار الذي أظهره الطلاب والمعلمون، وأكد أهمية مثل هذه المبادرات الصحية والبرامج التي ترسخ السلوكيات الصحية السليمة داخل المجتمع المدرسي، وأيضا تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة. أيضا مدير مكتب التربية والتعليم أحمد برفيت قال عبر عن سعادته بمستوى التفاعل الذي أظهرته المدارس، مؤكدا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتربوي لدى الطلاب وتنمية روح الإبداع والمنافسة بينهم، ومشيدا بدور المعلمين وإدارات المدارس في إنجاح المشروع وأيضا تحقيق أهداف هذا المشروع. الأستاذ خالد والقاضي خالد هويدي ضابط مشروع التغذية المدرسية قال أن المشروع يأتي في إطار دعم العملية التعليمية وأيضا تعزيز السلوكيات الصحية لدى الطلاب، ومشيرا إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة لإنجاح مثل هذه البرامج، وثمن مستوى التفاعل الكبير من قبل المدارس والطلاب. في ختام الفعاليات تم وجراء تكريم المدارس الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى تقديرا لتميزها في تنفيذ الأنشطة المرتبطة بمشروع التغذية المدرسية، وأيضا تم تكريم عدد من الطلاب المشاركين في هذه الأنشطة نظير جهودهم وتفاعلهم الإيجابية وسط أجواء احتفالية عكست روح التنافس والإبداع بين المشاركين. أخيرا يوم الأمس أيضا كانت هناك توجيهات من مدير عام مديرية التنمية الأستاذ عبد الكريم البطاط، نفذت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة بمديرية التنمية حملة ميدانية مشتركة استهدفت عددا من المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الأسماك واللحوم في المديرية. طبعا هذه الحملة هدفت إلى التأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية والصحية، ما في ذلك معايير النظافة العامة وأيضا سلامة الأغذية وطرق التخلص من النفايات، إضافة إلى إلزام أصحاب المطاعم والكافتيريات بإجراء الفحوصات الطبية للعاملين فيها، بما يضمن تعزيز السلامة الصحية وأيضا حماية المواطن. الحملة دعت أصحاب المطاعم والكافتيريات إلى الالتزام بالمعايير المحددة لضمان تقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين. هذه كانت أبرز الفعاليات وأبرز الأنشطة التي أقيمت خلال هذا الأسبوع هنا في مديرية تريم، وكنت معكم أديب بغزال.
0: إذن شكرا للزميل العزيز أديب بغزال، كانت هذه رسالة مباشرة من مديرية تريم المعذرة، ونقل لنا مجمل الأوضاع والمناشط الإخبارية للسلطة المحلية بالمديرية. شكرا جزيلا لك أديب،
3: يعطيك العافية.

0: الأعزاء والعزيزات الكرام، عدنا لكم من جديد، والآن معنا أيضا رسالة من الميدان، ومعنا من هناك الزميل جمعان الدويل. صباح الخير جمعان.
1: حياكم الله، صباح النور والسرور مستمعي إذاعة سيون. في هذه الأيام وخلال هذا الأسبوع الماضي هناك استعدادات واسعة من قبل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في مشاركة والإسهام في تفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. حقيقة كما كل عام تدشن قافلة طبية مجهزة بكافة الأدوية والمستلزمات، إضافة إلى كافة الطبي مكون من 12 أفراد سواء كان أطباء أو مساعدين صحيين تقدم هناك استقبال التفويض، سيكون تدشين يوم الاثنين القادم، حيث ستنطلق أول رحلات الحج إلى بيت الله تعالى وفق رسالة إدارة الأوقاف والإرشاد يوم 5 مايو. وبهذا يكون مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في تدشين هذه القافلة، تكون كما أسلفت من 12 كادر طبي، إضافة إلى عربة كاملة معدة بالعيادات الخاصة وسواقات الأشعة وكل المستلزمات الإسعافات الأولية في هذه الأيام، ستكون موجودة في منفذ الوديعة ومين الوديعة لاستقبال هذه حجاج بيت الله. المتوقع إلى حد الآن نوصل معلومة أنه حوالي 21,000 حاج من الجمهورية اليمنية الذين سيقومون بأداء فريضة الحياة للعام للأراضي المقدسة. تواصلت أيضا اللجنة المكلفة برئاسة الأخ خالد عبد الله العامري وبمعية إدارة المنافذ والمحاجر خالد العمودي مع عديد من الجهات المختصة من جهات الداعمة أيضا لتوفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، ليكون هناك جاهزية كاملة مثل بقية الأعوام الماضية التي كان دور مكتب وزارة الصحة العامة والسكان دور فاعل في هذه الاستقبال حتى يكونوا حجاجنا في أتم الصحة والعافية بإذن الله تعالى، ويقدمون لهم الإسعافات الأولية في حالة أي أمراض أو أي حالات طارئة حب إرهاب الطريق أو مسافات الطريق، لأن كل حجاج بيت الله الغالبية الذين سيذهبون عبر البر وهو عبر منفذ مين الوديعة. كما قلت سينطلق أول فوج الحجاج في 5 مايو وفق توجيهات تعليمات الإرشاد. هناك أيضا كما أسلفت أنه موجود توجيهات عليا من وزارة الحج والإرشاد بإدارة الحج والإرشاد مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، توجيهات صارمة لوكالات تفويج الحجاج بترتيب وتنسيق حتى لا يتكدس الحجاج في منفذ أو مين الوديعة للدخول إلى الأراضي المقدسة. نقول للجميع حي مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، ويتقبل الله منهم، ونتمنى لهم رحلات سعيدة وشفاء ويعودوا لنا بصحة وعافية إن شاء الله، ويتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، ويتقبل حجهم إن شاء الله، ونتمنى لهم الدعاء لنا ودعاء للبلاد أن يستتب الأمن والاستقرار وتعود التنمية عين التنمية إلى بلادنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم زملاء الأعزاء.
0: شكرا لنادي زميلنا جمعان دويل على هذه التغطية، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، شكرا لك.

0: العاشرة بالتمام في إذاعة سيئون. الآن نذهب سويا ومباشرة إلى الزميل توفيق شيخ من غرفة الأخبار بالإذاعة لنرصد أبرز الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران من غرفة الأخبار بالإذاعة. إليك توفيق.
1: شكرا جزيلا. صباح الخير. أسعد الله صباحكم معاذ نهلة المخرج اليوم أيمن باصوتين. تحية صباحية لكل من استمع علينا في هذا الصباح اليوم الخميس 30 أبريل 2026. دائما جولتنا نبدأها بأبرز العناوين في ساحتنا الوطنية ثم المحلية. دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني يشيد لدى لقائه سفير المملكة العربية السعودية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في دعم اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية سواء على الصعيد الإنساني أو التنموي أو الاقتصادي. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي يؤكد خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي يضمن عدالة توزيع المساعدات وتوجيهها للأولويات ويمنع الازدواجية أو الانحراف عن أهدافها. الجمهورية اليمنية تشارك في عمل الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال فترة من 27 أبريل حتى 22 من مايو المقبل. في سيئون وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين بربا يدشن صباح اليوم فعاليات الورشة الخاصة بمشروع من الغذاء للصمود في مرحلته الثالثة والتي تستهدف مديريتي سيئون والقطن. في المكلا وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني يناقش مع المدير العام لمديرية غيل بنيومين الدكتور دويل القرزي أوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية والتنموية والاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات. إدارة أمن عدن تعلن ضبط 4 متهمين رئيسيين في جريمة اغتيال مدير مدارس النورس الأهلية الدكتور عبد الرحمن الشاعر وتحقيق تقدم كبير في كشف ملابسات الجريمة وذلك بدعم ومتابعة مباشرة من قيادة وزارة الداخلية. فريق من وزارة الصحة العامة والسكان ومدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر يطلعان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مديرية الشحر في إطار تعزيز الإشراف الميداني وتقييم الأداء الصحي بالمرافق الطبية. وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يطلع على سير تنفيذ مشروع إعادة بناء مراكز الإنزال السمكي في موقعي دمقوت وحوف بمديرية حوف بمحافظة المهرة. وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن أن يوم الأحد المقبل إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي. في مدينة سيئون مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري يطلع على نشاط مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية وذلك خلال لقائه برئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان باجهام حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات البحث والتنمية المجتمعية. كما يطلع المدير العام على نظام البطاقات التعريفية بمصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت ويناقش تدخلات جمعية رعاية طالب العلم. كما يطلع على سير العمل بمجمع الأمانة بمنطقة تريس. الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة بمديرية تريم تنفذ حملة ميدانية مشتركة استهدفت عددا من المطاعم والكافتريات ومحلات بيع الأسماك واللحوم وذلك في إطار جهود تعزيز الصحة العامة والرقابة على المنشآت الغذائية. في مديرية القطن اليوم الثاني على التوالي تواصل فعاليات حملة أمان وعطاء الهادفة إلى نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية في أوساط النساء العاملات في القطاع الزراعي تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية. ممثل الجمهورية اليمنية الحافظ شهاب أحمد محمد الضباعية يحقق المركز الثالث في مسابقة تركيا الدولية للقرآن الكريم في دورتها 11 التي أقيمت منافساتها في مدينة ديار بكر التركية. في شبام مدرسة عبد الله بن صميط للتعليم الأساسي تشهد تظاهرة فنية لافتة يسدها تلاميذ الصف الخامس من خلال مشاركتهم الفاعلة في ورشة الرسم التي نظمها إدارة المدرسة أو التي نظمتها إدارة المدرسة ضمن خطتها لتنمية المواهب الطلابية وصقل المهارات الإبداعية لدى النشأ. التلاميذ أظهروا تفاعلا كبيرا مع محاور الورشة حيث ترجموا خيالاتهم الواسعة إلى لوحات فنية تعكس ارتباطهم ببيئتهم المحلية وتطلعاتهم المستقبلية وسط أجواء من الحماس والتشجيع من قبل الطاقم التدريسي الذي حرص على توفير كافة الأدوات والمستلزمات الفنية لإنجاح هذا النشاط. في السعودية الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تعلن عن حزمة قرارات تنظيمية لموسم حج هذا العام شملت تعزيز الرقابة الأمنية واعتماد أنظمة رقمية متقدمة لضبط حركة الحجاج إلى جانب منع أي دخول غير نظامي للمشاعر المقدسة مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، كما منعت أيضا التصوير داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يشمل الهواتف الذكية والكاميرات وأجهزة التسجيل بهدف الحفاظ على قدسية المكان وتنظيم حركة الحشود مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. كانت تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا. الآن نتعرف على حركة الطيران المدني مطار السيئون الدولي ليومنا هذا الخميس 30 من شهر إبريل. طيران اليمنية على خط القاهرة سيئون القاهرة حيث من المقرر وصول طائرة اليمنية من القاهرة إلى سيئون في حوالي الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم، وستغادر بمشيئة الله تعالى طائرة اليمنية مطار سيئون الدولي متوجهة للقاهرة بسلامة الله وحفظه في حوالي الساعة 2:30 من عصر هذا اليوم الخميس. دائما نتمنى لجميع المسافرين الواصلين والمغادرين بسلامة الوصول. أما الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة مشيئة الله تعالى في المناطق الساحلية هناك طقس صحو إلى غايم جزئيا بوجه عام. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 39 درجة مئوية الصغرى 20، في مدينة المكلا العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة مئوية. هذا كل ما أرسلنا لكم زملائي، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل. أقول لكم جمعة مباركة وعيد، نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للعمال. معاذ.
2: نعم شكرا أستاذ توفيق.
1: نعم بكرة أعتقد
0: نعم اليوم أعتقد بكرة نعم، لكن تم التعويض يوم الأحد،
1: الإجازة ليوم الأحد.
0: أيوة. إذا تهنئة خاصة من إذاعة سيئون لكافة العاملين والموظفين أيضا باعتبارهم جزء منهم. نعم العمال العمال يشتغلون الموظفين إجازة.
1: العمال البناء
0: نعم. شكرا.
1: لكن كل عام وهم بخير.
0: نعم إن شاء الله.
1: وإن شاء الله الأعوام القادمة تكون أفضل وأجمل
0: بإذن الله تعالى.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا أستاذ توفيق. إذا كان معنا من غرفة الأخبار الإذاعة الزميل توفيق شيخ، كان قد استعرض معنا أبرز الأخبار والمناشط المعتملة وكذلك أيضا حالة الطقس وحركة الطيارة من مطار سيئون الدولي. شكرا جزيلا لكم.

0: صباحكم
1: بخير.
0: إذا ما زلنا متواصلين في الله بالخير. الآن ننتقل أيضا مباشرة إلى مكتب الزراعة والري للتعرف على أسعار المحاصيل الزراعية لهذا اليوم الخميس، ومعنا من هناك الزميل إبراهيم السمين. ضعنا في صورة الأسعار والوضع الخاص بالمحاصيل الزراعية في مكتب الزراعة.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من مكتب الزراعة والري بالوادي. نستعرض لكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي في شيئون التي لوحظت صباح يوم الخميس. الصنف الأول البطاطس، سعر السلة 20,000 إلى 28,000 المصدر مأرب صنعاء. الطماطم، سعر السلة 6,000 إلى 16,000 المصدر حضرموت. بصل أحمر، سعر السلة 1,500 إلى 4,000 المصدر حضرموت. جزر، سعر السلة 12,000 إلى 14,000 المصدر صنعاء. بامية، سعر السلة 15,000 إلى 35,000 المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان، سعر السلة 8,000 إلى 15,000 المصدر حضرموت. كوسة، سعر السلة 4,000 إلى 14,000 المصدر حضرموت صنعاء. خيار، سعر السلة 4,000 إلى 10,000 المصدر حضرموت. ديبار، سعر السلة 5,000 إلى 10,000 المصدر حضرموت صنعاء. سباس، سعر السلة 7,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. فوبيش كبير، سعر الحبة 2,000 إلى 2,500 المصدر صنعاء. كوبيش صغير، سعر السلة 8,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. موز، سعر الكرتون 15,000 إلى 17,000 المصدر أبين. باباي، سعر السلة 8,000 إلى 20,000 المصدر حضرموت. حبحب، سعر الكيلو 500 إلى 600 المصدر أبين. مانجو سوداني، سعر السلة 20,000 إلى 28,000 المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور، سعر السلة 20,000 إلى 30,000 المصدر الحديدة. مانجو السمكة، سعر السلة 20,000 إلى 25,000 المصدر الحديدة. مانجو تيمور، سعر السلة 33,000 إلى 50,000 المصدر الحديدة. ليمون حامض، سعر السلة 8,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. تقوز، سعر السلة 1,000 إلى 7,000 المصدر أيضا حضرموت. وأخيرا دبة أرضي، سعر السلة 1,000 إلى 5,000 المصدر حضرموت. نلاحظ اليوم انخفاض في سعر البطاطس، من سعر أمس الأربعاء كان 33 واليوم 28، انخفضت 5,000 في السلة. أما الطماطم فيها انخفاض 1,000 ريال بالنسبة ليوم أمس. إن شاء الله تكون الأسعار مقبولة وترضي الجميع.
3: إن شاء الله. شكرا لك زميلنا إبراهيم السمير على هذه النشرة التوضيحية لأسعار الخضار والفواكه ليومنا هذا الخميس بالسوق المحلي. شكرا لك، في أمان.

0: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير.
1: ما زلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في هذه الزوايا من صبحكم الله بالخير. ثقافة وفن في كل عام يتجدد اللقاء مع ذاكرة الشعوب وهويتها العريقة في اليوم العالمي للتراث، حيث لا يكون التراث مجرد ماض نرويه، بل هو حاضر نعيشه وجذور نستمد منها قوتنا وانتماءنا.
2: نعم، إنه حكاية الإنسان مع المكان وصوت الأجداد الذي ما زال حيا في تفاصيل حياتنا، ومع تسارع الحياة وتغير ملامح العصر تبرز أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي بوصفة مسؤولية مشتركة.
1: نعم، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو هنا الأستاذ حسن عمر باحشوان، رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، وسعداء جدا بتواجدك معنا في صبحكم الله بالخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أنا سعيد كثير أن نكون ضيف في برنامج صبحكم الله بالخير، وأيضا نشكر إذاعة سيئون والطاقم العامل في البرنامج، وأيضا نشكرك الأخ معاذ والأخة نهلة.
1: أهلا وسهلا
3: بكم
1: أستاذ حسن. دعنا نتحدث حول يعني أهمية التراث في تشكيل هوية المجتمعات.
3: بالنسبة لأهمية التراث في تشكيل هوية المجتمعات، طبعا يعكس تاريخها وأيضا يعطيها تميز ونوعية خاصة بين المجتمعات. مثلا نحن نقول مثلا في حضرموت، ما يميزنا في حضرموت مثلا العمارة الطينية.
1: نعم.
3: أيوة، وما تزخر بو حضرموت من عمارة طينية، مثلا قصر السلطان الكثيري، مناطق دوحن، شبام، الكسور في تريم، كثير يعني ما يميزنا احنا في حضرموت.
1: نعم، مثل ما قال احد الزوار ذات مره انه حضرموت، وادي حضرموت بالتحديد، قال عباره عن متحف قال تزوره بالسياره.
3: ايوه، هذا المستشار الالماني لما زار حضرموت، ايوه، قال انا اول مره ادخل متحف بالسياره، يعني ايوه اتجول بسيارتي فيه.
1: نعم،
2: جميل. طيب استاذ حسن، ابرز التحديات التي تهدد التراث في وقتنا الحاضر.
3: طبعا ابرز التحديات البناء العشوائي حول المواقع الأثرية. مثلا القصر، مثلا قصر السلطان الكثيري، طبعا هناك في في في في توجيهات من سابق انه يمنع البناء حول هذا
1: المعلم. نعم.
3: ايوه، ولكن للاسف يعني طبعا هذا واحد من المسببات يعني تهدد التراث. ايضا الشيء الثاني قلة دعم المشاريع في مجال التراث والثقافة.
1: طيب أستاذ حسن، دعنا نتكلم عن التراث. يعني البعض يقول التراث، أنت الآن عندك متحف برضو في البيت، يعني هل التراث له مردود مالي ممكن حد يكون يستخدمه كطريق رزق، يعني أو أنه تراث يجب أن يروى للأجيال بطريقة هكذا بدون كسب دون؟
3: طبعا نحن مثلا في مؤسسة حضرموت لخدمة التراث نشرف على مركز الفضة الحضرمية. طبعا يعني ما نفكر في
1: الجانب المالي،
3: ولكن مثلا في مناطق أخرى يحافظوا مثلا على مثلا المقتنيات القديمة، ولكن عندهم ركن مثلا ركن خاص بالصناعات الحرفية. مثلا نحن مثلا في المؤسسة الآن نعمل على تشييع الحرفيين في في في في وادي حضرموت، مجموعة من الحرفيين طبعا عندهم منتجات. طبعا عملنا بازار مفتوح طبعا في سيون، طبعا هذا يساعد الحرفيين في تسويق منتجاتهم، نشتغل الآن حاليا فيه، وإن شاء الله يعني نفيد المجتمع.
2: جميل. طيب بنظرك يعني المؤسسات التعليمية والإعلامية كيف تسهم في الحفاظ على التراث؟
3: بالنسبة للمؤسسات التعليمية ضرورة، يعني ضرورة، يعني إذا كان مثلا ما في المناهج مواد أو خاصة بالتراث، ممكن يعني نعمل في أيام ثقافية في في في في المدارس نعرف الجيل بال بتاريخهم بتراثهم بكيف في العادات والتقاليد، هذه ضرورة يعني. وإذا كان مش موجود في المناهج، فنحن مثلا في حضرموت، حضرموت غنية بالموروث الحضاري، يعني سخر أيام ثقافية يعني توضيح للأجيال.
4: طيب دور الشباب،
1: كيف دور الشباب والمجتمع نقل هذا التراث وصونه بالأجيال القادمة أيضا؟
3: بالنسبة للمجتمع والأسرة عليها الحفاظ على الهوية، هويتنا الحضرمية بما تحتوي من عادات وتقاليد وحفاظ على موروثنا الحضاري. أيضا بالنسبة للشباب عليهم التمسك
1: جميل.
3: أيوة بال بال بال بهذا الجانب.
1: نعم
2: جميل. طيب الآن نحن في عصر حديث ونتكلم عن التراث، كيف نقدر نوازن بين هذا وذاك والحفاظ على التراث
3: بالنسبة لل

0: للشباب والشهرة أيضا.
1: بالتوازي مع الحديث والاستشهاد هذا أستاذ حسن، هل ممكن مثلا التراث يطرأ عليه نوع من التحديث؟
0: أيضا مثلا الملابس القديمة، مثلا الملابس القديمة الآن في طلب يعني
1: عليها. يعني مثلا أماكن تراثية، مثلا مبنى قديم تراثي، هل ممكن يتم إعادة تهييله مثلا، أو أنه خلاص يبقى هكذا يعني إلى أن ينهار بنفسه يعني؟
0: لا، تهييله بالطريقة القديمة، مثلا فندق قصر الحوطة بمديرية شبام بمدينة الحوطة، طبعا لو تلاحظ أنه تم إعادة مش بناء وإنما
1: تهيله
0: تم تأهيله بطريقة القديمة.
1: يعني بشكل عام مثلا حتى عندنا المساجد، بعض المساجد مثلا القديمة يقول لك لا خلاص هذا تراث خلوا كذا، يعني لا يمكن يتحدث التراث؟
0: لا، يتحدث التراث يعني حتى من جانب الصيانة، مثلا أعطيك أنا هنا مساجد في سيون تم إعادة صيانتها وتأهيلها بحيث انه لا تتمس من المظهر العام لها.
1: وطيب جانب الفضة كيف؟ هل ممكن انه انت عندك معرض في البيت بالفضة خاص، هل ممكن انه يطرأ التحديث عليها او انه تبقى بوضعيتها هكذا؟
0: لا، لم يطرأ عليها اي شيء، وانما مثلا بعطيك انا مثلا الحيل، مثلا قطعة الحيل بقت على ما هي عليه، يعني لا يمكنك تطرأ يعني تعمل شيء حداثة في قطعة قديمة. ولكن مثلا طريقة الصنع، مثلا الحزام مثلا بدل ما هو كان يدوي الآن أصبح بشكل استام طابع. هذا بس يعني، وإنما لا يمكن أنك تظهر عليه يعني تعمل شيء تغير مظهره العام.
1: طيب أستاذ حسن، المجتمع والتراث، هل ترى الناس مقبلة على التراث أو أنه الحداثة أخذتهم جانب آخر؟
0: لا، التراث يعني زي احنا نقول تراثنا هي هويتنا يعني.
1: يعني بعض يقول لك لا خاص بالشيبان ذا الشباب. هل الشباب مقبل على التراث، مهتم بالتراث، او انه خلاص؟
0: انا بعطيك انا مثلا الان مثلا الملابس الحضرمية، مثلا في كثير من الشباب المعاوز والحبوة والطريقة الان مثلا حتى في الاعياد يلبسون مثلا في الزواجات في الحراوة.
1: الملاحظ أستاذ حسن أنه الموضة القديمة أصبحت موضة الآن في العصر الحديثة.
2: صحيح،
1: لو تلاحظ يعني
2: القديم صار حديث،
1: الشميز القديمة أصبحت موضة الآن.
0: أيوة، في كثير.
1: أنا شفت ناس برضو عيدوا بصوارين القديمة، يعني يقول لك موضة يعني ما ندري.
0: حتى في الزوايات، الآن مثلا ينزل من جانب الحداثة ويريعون للقديم التراث. يلبس الجنبية للعلمة، الجنبية حضرمية يعني لا يقول انه ما يعني عندنا في حضرموت ثلاثه انواع من الجنابي، الجنبيه العابدي والجنبيه المد والصدر الحدوة. طبعا دائما الناس العاديين يلبسون المد هذه، الان يلبسونها في الحراوه، في الحراوات المعرس ينزل بالكوت
1: بالتراث يعني.
0: ايوه، بالشال بالفوطه يلبس الجنبيه، هذا شيء جميل يعني
1: ما شاء الله. يعني ربما تكون هذه انحدار لضروره التطور، يعني ضروره التطور تصل الى مستوى ثم ينحدر يرجع كل شيء قديم يعني، وربما الأشياء القديمة أصبحت غالية في الوقت الحالي يعني صعب. إذن أستاذ حسن، كلمة أخيرة حاب تقولها للمواطنين، للمجتمع في جانب التراث.
0: كلمتي الأخيرة، أولا نشكر إذاعة سيون على اهتمامها بالجانب في البرامج اللي خارطتها، يعني طبعا مهتمين بالجانب هذا، الجانب التراث وجانب الثقافة. يعني مثلا البرنامج الصباحي شمل أشياء كثيرة، أيضا أعطي التراث مساحة فيه.
1: أستاذ حسن، المؤسسة مؤسسة حضرموت تعني فقط بالتراث كفضة أو أنه بالتراث بشكل عام؟
0: بشكل عام،
1: يعني غناء، تقاليد، آثار،
0: نحن بشكل عام ممكن نتحدث. أيوة، مثلا نحن في مؤسسة حضرموت العام هذا العام الثاني عملنا في مسابقة إبداع عرسة الصور، يعني للصور لهزيج في رمضان، لهزيج والأشياء والأمور التراثية في رمضان، المصاحب الشهر رمضان في الختومات، في يعني حياة الإنسان الحضرمي. طبعا عملنا مسابقة برعاية صندوق دعم التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت وإشراف مكتب وزارة الثقافة، واختيار أفضل ثلاث صور. طبعا في جوائز نقدية، نحن طبعا العام الثاني في عرسة واحد العام الماضي والآن عرسة اثنين.

0: العام هذا شاركن في 18 من 3 ميداليات سيون وتريم وشبام وتحصل على المركز الأول من ميدالية سيون، المركز الثاني من شبام، والمركز الثالث من ميدالية شبام. طبعا العدد المتسابقين 19، 8 بنات و 11 شاب. طبعا نشتغل في جانب جوانب اخرى كثيره، مثلا الان معنا دوره عن الطب الشعبي القديم.
1: جميل.
0: ايوه للقطاع النسائي الان قريب ان شاء الله بنعملها.
1: الطب الشعبي ايش تقصد به؟ يعني الاعشاب.
0: ايوه ايوه الاعشاب. طبعا الان يعني هذه مهمه في في الاسره، ولليوم لليوم لليوم مثلا نزلات البرد يستخدمون هذه الامور، وان شاء الله نحن في الوقت القريب سنعلن على تنظيم هذه الدوره. طبعا القطاع النسائي اكثر شيء يعني بيفيد القطاع النسائي، هي في البيت، هي ربة البيت وهي المشرف العام على الاسره، يعني
1: الاداره العامه.
0: الاداره العامه.
2: نعم مستمعي الكرام، في ختام هذه الفقره احبتنا ليس عنا الا ان نؤكد ان التراث ليس مجرد صفحات من الماضي، بل هو روح نابضه تشكل حاضرنا وتلهم مستقبلنا، وحمايته مسؤوليه تبدا من الفرد وتمتد الى المجتمع باكمله. نشكر ضيفنا الاستاذ حسن عمر بحشوان رئيس مؤسسه حضر الموت لخدمه التراث على ما ذكر وكل ما تفضل للاجابه على الاسئله التي طرحت عليه.
1: شكرا استاذ حسن.
0: شكرا جزيلا.
1: اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.
2: في امان الله.
0: جميعا ان شاء الله.

0: مرحبا بكم من جديد. وزاوية اقتصاد ومجتمع، استغلال الدورات التدريبية المهنية في سوق العمل.
1: في هذه الفقرة مستمعي الكرام سيكون معنا الدكتور أحمد العوش اللي يوافينا بالموضوع ويدخل في تفاصيله وكيف تكون استغلال الدورات التدريبية المهنية في سوق العمل المأمول منها في معالجة الفجوة المعيشية الراهنة. أسعد الله صباحك دكتور أحمد.
2: صباحكم الله بالخير جميعا،
1: حياك الله معنا في صباحكم الله بالخير.
2: أهلا وسهلا بكم، وصراحة نحن بين الحين والآخر نحاول قدر المستطاع أن نتطرق إلى موضوع التعليم الفني والتدريب المهني، وخاصة أنه موضوعنا اليوم أيضا أعتقد أنه مرتبط بأيضا حلقة لكم ظهرا إن شاء الله

0: إلى ذلك. نحن الآن دخلنا مجال الإلكترونيات، حتى في من ضمن الأفكار الحالية أنه لما لا أنه تدخل حتى الفتاة في مجال بعض الدورات اللي فيها صيانة الخفيفة، حتى في الانفلترات حق الطاقة الشمسية، لأنه كما تعلمون أنه الآن أغلب البيوت في وادي حضرموت لديها أجهزة وبطاريات. والغرض من هذا الكلام، حتى نحن قد وضعنا بعض الأفكار في كلية المجتمع سيول، لما لا أن تدخل الفتاة في مجال في هذا المجال. لماذا؟ لأنه كثير مثلا في بعض البيوت قد تكون هناك فيها كوادر، قد تكون فيها نساء يعني مثلا على سبيل المثال، وقد يكون هناك مثلا خلل أو إشكالية بسيطة في الصيانة أو في الكهرباء، فلما لا يعني الفتيات الآن ممكن أن تلتحق بسوق العمل فيما لا يكون هناك عمل يعني عضلي كبير يعني. لكن الأعمال الخفيفة أو الصيانة الخفيفة هذه ما تستطيع أن تحتك بها وأن تستطيع أن تقوم بها. لذلك المجال الآن مفتوح جدا. الدورات التدريبية المفروض نحن نقول أي شاب أو أي فتاة يعني يسمع بدورة تدريبية في أي مكان لا يحاول أن لا ينتبه لهذا الشيء. نحن أيضا مقبلين أيضا على دورة أخرى في مع التنمية البشرية لحضرموت، المؤسسة التنمية حضرموت، في صيانة الأجهزة، ومستمرة طبعا أكثر من شهرين. ولذلك الفترة هذه الطويلة هذه هي اللي تكسب الطالب أو المتدرب أهمية كبيرة في هذا المجال. أما الدورات نحن دائما نقول عليها حق يوم حق يومين، هذه يغلب عليها نحن نقول عليها يغلب عليها الطابع النظري أو المسلمات الأساسية بالصدر. أما الدورات هذه اللي تأخذ لها فترة طويلة فتأتي وكلها كما نقول. وطبعا هذه السنة تقريبا مخصصة طبعا لمديرية ساعة، ونحن طبعا نحن نتكلم الآن في إذاعة سيول، هناك طبعا رابط وهناك أيضا تسجيل رسمي، استمارات موجودة في هذه الدورة التي ستستمر فترة طويلة جدا، وسيكون طبعا مقرها كلية المجتمع سيول، وطبعا مدعومة بالكامل. يعني نحن لا نقول أنه سجلوا علشان نحتاج رسوم، لا، هذه الدورة مدعومة بالكامل، مدعومة بالمواصلات، مدعومة بالتغذية، مدعومة. ولذلك نهيب طبعا بجميع الشباب والمهتمين في الوادي والصحراء أن يكون هناك اهتمام كبير في هذا المجال. البعض يقول ليش الآن أنتم شاه؟ ليش نحن نقول شاه؟ هذه المرة الدور على شاه، لأنه السنة الماضية كان أيضا معنا تدخل مع مؤسسة البادية، وكان هناك أيضا مع مديريات أخرى، القطن وحورة سيئون وتريم وشبام، هذه المديريات قد أخذت وقتها في هذا المجال. وهذه الفترة وهذه الأشهر القادمة الآن ستكون من نصيب مديرية سهل، لأنها طبعا مديرية نوعا ما هي بعيدة، ولذلك أدخلنا بعض المزايا وبعض الحوافز لهم بحكم المنطقة البعيدة نوعا ما.
1: أيضا بالحديث عن الدورات هذه، هل في الفترة القادمة سنشهد دورات مكثفة أيضا أو أنه بحسب الوضع يعني؟
0: طبعا كما تعلمون أننا على وشك المتبدل لدينا تقريبا إلى من 3 أسابيع عشان ننهي موضوع الفصل الدراسي الثاني، وخاصة حتى الجامعات بشكل عام، ثم العيد، ثم سندخل بعد العيد إن شاء الله في امتحانات نهائية. ستكون لدينا طبعا إجازة طويلة من شهر 6 و7 و8، 3 أشهر. ال3 أشهر هذه بطبيعة الحال يتم التركيز عليها، ليس فقط نحن نتكلم على كلية المجتمع، نحن طبعا نتكلم حتى على المعاهد المهنية والتجارية الموجودة في الوادي والصحراء. فالغرض من هذا الكلام أنه كل من يتابع مثلا صفحات مكتب التعليم الفني والتدريب المهني أو كلية المجتمع سيول في الوادي والصحراء في الفترة القادمة، أنا على يقين أن هناك عدد كبير جدا من الدورات التي ستشهدها الوادي في غضون هذه 3 أشهر. ولذلك نحن طبعا نشجع على أن الأشخاص يتابعون أول بأول، سواء كانت الحسابات الرسمية للمعاهد المهنية أو التجارية الموجودة لدينا في في

0: الصهيون وفي القطن وأيضا حتى كلية المجتمع، لأنه هناك أكيد هناك طبعا أفكار موجودة، بل قد وضعوا بعض الخطط حاليا في كيفية الاستفادة من عملية الإجازة. الإجازات الآن لم تعد خلاص نفكر أبواطها. نحن صراحة كلية المجتمع منذ السنوات، يعني سنوات ثلاث سنوات أو أربع سنوات الأخيرة، هذه الإجازة لم نعد نسمع بها نهائيا، خاصة في الكلية. دائما الكلية مفتوحة، دورة كهرباء، دورة إلكترونيات، دورة تبريد، دورة طاقة شمسية، دورة التدخلات أيضا الخارجية بعض الأحيان قد يكون لها أيضا دور مهم، صندوق تنمية المهارات. طبعا هناك تدخلات كثيرة طبعا تجرى في فترة الصيف، ولذلك نحن نقول الفترة الصيفية هذه لظروفنا طبعا، لظروف المعيشية الحالية الموجودة، أصبح من الصعب أن الواحد يعني في الوقت الراهن أنه يبحث عن إجازة في الصيف. الآن الواحد يحاول قدر المستطاع أن يستفيد مهنة أو يستفيد شيء تساعده في الظروف الصعبة هذه التي نعيشها حاليا، وإن شاء الله مع مرور السنوات القادمة إن شاء الله على الأقل الواحد تكون لديه مهنة أو حرفة يستغني عنها، عن الكهربائي أو السباك أو ما في حكمه، بل حتى المنظمات الأخرى، حتى شركات الطاقة، وأيضا حتى شركات المواد بشكل عام، سواء كانت المواد السباكة أو غيرها، الآن أصبح تفكيرهم آخر. الآن تفكيرهم لم يعد أنهم يقومون بعملية بيع فقط، هم الآن أفكارهم أنهم أيضا في نفس الوقت يروجون لشركاتهم في سوق العمل من حيث إشراك المتدربين في دورات تدريبية، وفي نفس الوقت يقومون باستخدام هذه المواد حقهم أيضا في عملية التدريب. فهي فكرة أيضا من ناحية بعض الأحيان الترويج أيضا للمواد المستخدمة أيضا، وفي نفس الوقت يقومون بخدمة طبعا نحن نقول عليها خدمة مجتمعية، خاصة المسؤولية الاجتماعية المفروض أنها تكون موجودة في إطار في إطار العمل الذي أنت تتواجد فيه. فهناك كما نؤكد على أنه أي مؤسسات أو أي شركات تجارية عليهم أن ينظروا إلى أن هناك مسؤولية اجتماعية مناطة بهم في المجتمع، عليهم أن يقدموا خدمات مقابل العمل الذين يعملون في إطار المحيط بهم. فهذه من ضمن المسلمات الأساسية أو من ضمن المسؤولية المناطة عليهم بإظهار أنفسهم في نفس الوقت، وأيضا مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع طبعا.
1: إذن أشكرك دكتور أحمد على هذه الفقرة والمداخلة معنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء أكثر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن هل هناك فاصل يا مخرج؟ إذن هناك فاصل، دعونا نذهب إليه ثم نعود إليكم.

0: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. مصبحكم الله بالخير. كنت معكم مع البعباد ومع الزميلة نهلة نصر والزميل المنفذ أيمن باسوطين.
1: نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. دمتم بخير في أمان.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحكم الله
0: بالخير.
1: لقاء يومي مفتوح
0: نعيش فيه معكم
1: لنرصد كل جديد ومفيد
0: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
1: صبحكم الله بالخير.
0: دعوة لتكاتف الجهود
1: والعمل بروح الفريق الواحد.

الجمهورية اليمنية من سيئون، وساعة الآن في استوديو الإذاعة تشير إلى تمام 11 صباحا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم، يقرأها سعيد باللعجم، والبداية بالعناوين. وزير التعليم العالي يناقش مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية تعزيز التعاون ودعم المبادرات البحثية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي. الوكيل برباع يدشن في سيئون ورشة مشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلته الثالثة. الأنباء بالتفصيل من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. ناقشها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة فرع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم المبادرات المحلية المرتبطة بالتنمية المستدامة. وطلع الوزير خلال اللقاء من مدير فرع الأكاديمية الدكتور مراد النشمي على مخرجات النسخة الأولى من جائزة البحث العلمي التي شهدت مشاركة 46 بحثا متميزا، وهدفت إلى توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع، والتحضيرات الجارية للنسخة الثانية التي سيتم فيها التركيز على معايير الجودة التي تضمن وجود مردود اقتصادي ملموس للأبحاث الفائزة على مستوى الوطن. كما استعرض اللقاء مستجدات مؤتمر التحول الرقمي والابتكار والتنمية المستدامة التي تنظمه الأكاديمية بالشراكة مع جامعة عدن، والذي سجل إقبالا واسعا بلغ 701 باحث من 30 دولة حول العالم، وتخضع فيه الأبحاث لمراجعة دقيقة من قبل محكمين دوليين ومحليين، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن استعدادات الأكاديمية لإطلاق ملتقى الموارد البشرية خلال الفترة القادمة، والهادف إلى نقل الخبرات النوعية وتدريب الكوادر المعنية على أحدث الأساليب المالية العالمية في الإدارة. وأكد الوزير نعمان أن جائزة البحث العلمي تمثل إحدى الركائز الهامة لتوجيه الدراسات نحو خدمة التنمية، لافتا إلى سعي الوزارة لإيجاد آلية فاعلة لربط البحوث العلمية بمتطلبات التنمية المستدامة عبر التنسيق المشترك مع القطاعين العام والخاص. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي يضمن عدالة توزيع المساعدات وتوجيهها للأولويات، ويمنع الإزدواجية أو الانحراف عن أهدافها. جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تعزيز الشراكة وتطوير آليات العمل الخيري والإنساني. واستمع الوزير اليافعي بحضور نائب الوزير الدكتور صادق الجماعي إلى مداخلات ممثلي المنظمات حول أنشطتهم في مجالات الصحة والتعليم وإيواء النازحين والعمل الإنساني ونطاق عملهم الجغرافي ومستوى التنسيق مع المانحين، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجههم ومدى التزامهم بالعمل وفق الأطر القانونية وبمبادئ الشفافية وتحت إشراف الجهات المختصة. وأشار إلى سعي الوزارة لتوسيع الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية وفق رؤية شاملة تحرص خلالها على تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني
الفاعلة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والعراقيل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المانحين. وأوضح الوزير اليافعي أن منظمات المجتمع المدني تمثل الذراع الفاعل للحكومة في تنفيذ البرامج على الأرض، مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطنين دون تميز، وبما يعزز الاستقرار ويدعم مسار التنمية. دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع اليوم بمدينة سيئون فعاليات الورشة الخاصة بمشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلته الثالثة، والتي تستهدف مديريتي سيئون والقطن في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرات المجتمعات المحلية. وتناقش الورشة التي يشارك فيها عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة جملة من أوراق العمل المرتبطة بمحاور المشروع وبما يسهم في تقييم التجارب السابقة وتطوير آليات التنفيذ خلال المرحلة الحالية. ومن المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من التوصيات والمخرجات التي من شأنها دعم أهداف المشروع وتعزيز أثره في المديريتين المستهدفتين، بما ينعكس إيجابا على تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار المجتمعي في مناطق الوادي والصحراء. اطلع مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري على نشاط مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية، وذلك خلال لقائه برئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان باجهام، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات البحث والتنمية المجتمعية. وخلال اللقاء استمع المدير العام إلى شرح مفصل حول أهداف المركز التي تتمثل في إنتاج بحوث تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مستدامة لمختلف القضايا، إلى جانب تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبلهم ونشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما تطرق اللقاء إلى جهود المركز في بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى برامجه في تأهيل الكوادر في مجالات إدارة البحوث والمشاريع المجتمعية. وأشاد المدير العام بالدور الذي يقوم به مركز روافد حضرموت، مؤكدا أهمية دعم مثل

تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا

أهلكناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا

قلوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب.